0: الألوان واش هي نفسها الأصوات وما إلى ذلك، أو راه كل واحد فينا كيختلف ما يراه عن الآخر، بحال كتختلف الـ الـ الـ الـ الأصابع ديالنا والرسومات اللي على الأصابع ديالنا. متفقين لالا زينب؟ تبارك الله عليك، تحية لي لكل الزوج الكريم.
1: بغينا نقول لك واحد الحاجة عافاك.
0: تفضل سيدي.
1: حنا الصراحة بغينا نشكروك على هاد البرامج اللي شادير، لحقاش حنا متبعينكم شحال هادي، يعني ماشي غير برامج الاخرى، حتى البرامج الاخرين.
0: الله يبارك فيك السي محمد.
1: الصراحة نتمناو زعما الصراحة أن يكون البرامج كلها في الإذاعات المغربية والتلفازة وكل شيء بهذا المستوى اللي تنميو الثقافة ديال المستمع والمشاهد، وحنا ضد أي برنامج اللي تهبطنا من المستوى الثقافي ديالنا. دابا صراحة هذه شكر لينا كمستمعين اللي كنت عارف.
0: تحية لك السي محمد أمين والزوجة ديالك الكريمة زينب، وطبعا مطلبك كمستمع وكمشاهد مطلب مشروع اليوم، ما بقاوش المستمعين ولا المشاهدين كيتقبلوا اي شيء، والمنتوج اللي عطيتيهم اذاعي او تلفازي تقبلوه.

0: pour midi et minuit, on dit...
1: دراسة أمريكية استمرت لمدة 18 سنة وصلت لهذا النتيجة البحث تعمل على 15827 شخص تصوروا بحث علمي بهذا الحجم اللي يتابع 15827 شخص لمدة 18 عام الأعمار ديال النساء والرجال اللي تعملت عليهم الدراسة كانت تتراوح ما بين 45 و 80 سنة استمرت الدراسة لهذه المدة كلها وعطات هذه النتيجة

0: dimanche, lundi, mardi, etc. Bien beau, joli, petit, proche, court. Bien beau, joli, petit, proche, court. Plus beau, plus joli, plus petit, plus proche. Bien moche, gros, grand, là-bas, allez, court, court, court le long. Je viens, je reviens, je préfère, j'aimerais. Saluez le réceptionniste. Dites que vous voulez un employé. Dites pour 5 jours, demandez le prix, dites que vous êtes d'accord, remerciez et dites au revoir. Je séjourne, j'ai un endroit pour toi, à l'extérieur, une demi-heure en bus. Il hésite, Mourad hésite, Philippe hésite, je ne sais plus si j'hésite. Parler de l'histoire.
1: C'est Mohamed.
2: قلنا 71 72 73 76
3: في الشق الثاني ولا في الشق الاول ولا في الشق الثاني
0: Le petit déjeuner est servi entre 7h et 10h30. Exprimez un besoin. Exprimez votre reconnaissance. Les horaires lui conviennent, mais elle oublie de remercier le réceptionniste. Faire des compliments. Faisons. Merci beaucoup pour tout. Ceci est un cadeau pour toi. Aujourd'hui, que fais-tu? Cela me plaît. Il vaut mieux peut-être. Certainement. Grand, spacieux, beaucoup, il y a tout ce qu'il faut, il est possible d'y passer, entier. Sortir, climat, temps, chaud, aujourd'hui, faire, jouer, nous aimons beaucoup pratiquer depuis enfance, ensuite, nous irons. Ensuite, nous irons.
4: ويشتمل جدول أعمال المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية تهم فلسطين والتعاون جنوب والقضايا الكبرى المطروحة على دول القرار. بحثا عن انفراج للأزمة الليبية تتواصل باستخراج أشغال الجولة الرابعة من المشاورات بين الأطراف الليبية لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد. وأكد سمير غطرس المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن البعثة الأممية تعكف على تضييق الهوة بين مقترحات أطراف الأزمة الليبية بهدف إنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في البلاد. شخصا في مواجهة وقعت الليلة الماضية بين الحوثيين وخلفائهم والقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في مدينتين في جنوب البلاد. وارتباطا بهذا الملف قررت المملكة العربية السعودية منح منظمة الأمم المتحدة دعما ماليا بقيمة 274 مليون دولار لمساعدتها على تمويل عملياتها الإنسانية في اليمن. نبقى مع أنباء المنطقة العربية حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله التوصل لاتفاق مع سلطات إسرائيل تفرج بموجبه الأخيرة عن أموال الضرائب العائدة إلى الفلسطينيين والتي تجمعها إسرائيل. إسرائيل وكانت أوقفت دفعها في رد على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. بأفغانستان قتل 33 شخصا وجرح أكثر من 100 في هجوم انتحاري قرب الحدود مع باكستان، وفق ما أعلنت سلطات جلال آباد التي قالت إن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة تبنى الهجوم الذي يمكن أن يكون أول هجوم كبير له في منطقة تعتبر تاريخيا

0: هي كان قبت الشال
1: جي برون لي فوال
0: كنحطو فوق راسي هكا
1: كوم سا
0: كندور واحد الدوره الاولى
1: اوتور دي ما تيت
0: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
1: جام برون لا ديرنيير بارتي جي لانرول انكور اون فوا
0: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
1: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
0: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
1: كار دي ماروك اي افريك
0: معايا ديك الشده
1: اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: سمعي اليوم الضحكة
1: كيف ضحكتي؟ هاتي الحبسة الدخل خافي كانوا ردتين
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci.

أنا ملع ملحبت به نجادي ولا صرت عنها مرسول ولو على اللحبة المشاني